0: to the son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
1: عشان نخاف
2: خلص خلص هذا
1: خافك عن قصة هالبطيخة
2: كلي وانتهى تمام
1: بكينا عند دار حماية عايشين أنا وسلفاتي ثنتين كل يوم يأخذون على السهل الصبح والعصر كل يوم الصبح على العصر هسه بكو زارعين 20 ديلم بطيخ 20 ديلم تخيل صارت البطيخة هيك طب هسه بدنا اجى على بالنا بدنا بطيخة لا ممنوع يعني إذا بتقطعن البطيخة البيت خلص يعني بثمرش عار ما أنت البطيخة كم تنع كمت كلت لسلافاتها كل شن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحد بطنها بوجعها إيش خاصرتها إيش ظهرها ونروح تحت الشجرة بنسرك بطيخة بويي يما ظهري يا بويي معلك يما معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجرة بس منفرجيش فيها تعال هسه بدنا نسرق البطيخة سرقنا البطيخة لقطناها وهي من بطيخنا أبيه فتحناها هيك بالحجر وأكلناها بقى جاي عبالنا طب أكلناها وخلصنا طب والكشرات بحس بتشوفين شو بدنا نعمل قال لي طيب شو عندك شو رايك؟ قال لي نسخمها ولا نحطها هنا بالشوفن بظرف بالشوفن اقول كنا نبحش بالارض ونكبرهن اكلنا البطيخه وكبرنا الكشرات وروضحنا ولا قد انه الغازي غازي
0: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here. Marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here. Because this country, more than any other country, needs discussions, laughter, all the time.
2: لما يبكين الجيرات كعبات بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن.
1: بحب أبسط الناس. والله. إنه بظل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت أظل قاعد.
2: خلاص.
1: شو؟
2: خلاص أنا اتجوزت واحدة وعشت برا بطلت أسأل عنكم. وانت لحالك هون ختياره
1: لا لا لا كل شيء
2: شو كل شيء تخيلي انا قاعد في اوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي
1: لا بعيش
2: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
1: لا لا لا لا هي ابكى احزن هذا احزن واحد بالعالم حزيني ابكى
2: تعبتي علي
1: ولا تعبت علي ولا ما تعبتش عليك يعني ما شفت حالك لانتهى الكدي
2: لا كيف كانت شختي وانا صغير
0: There are so many stories from across Palestine I wanted to bring these stories together through comedy That's why I started the Palestine Comedy Club. This was the beginning of the movement of a stand-up scene in Palestine.
3: What's the line or the moment that takes us? It's the shift back to your reality that we need.
0: Bambil first introduced me to stand-up comedy. She is a brilliant artist.
3: Let's try. Get onto the bus then.
2: Yeah.
4: اهلا وسهلا بكم في باص البلد المحطه التاليه
0: Sam was the obvious person to build the Palestine Comedy Club with me
3: lovely lovely hey crowd goes well one two and then get off
0: we were making something from scratch we needed people who can build something new together from different backgrounds within Palestine I am from Jenin.
2: انت عارف شو من جنين؟ يعني عش الدبابير، عاصمة الانتفاضة.
0: Jenin is never calm. It's never 2 months without the Israeli army coming in and something big happens.

0: بحري
1: هذا بحري هذا بحري
2: هذا بحري
1: هذا بحري
0: أوه يا
2: أنا بيانا من بيت عوا ثلاجة غسالة
1: ثلاجة غسالة
2: ثلاجة غسالة
3: خليل من رام الله احنا هون احنا الطلق
1: احنا الطلق
3: احنا الطلق هذه الشيوخ من الخليل طب زحجة زحجة

0: قوة الإيمان عن جد أنا إنسان منيح عن جد بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات، ثلاث مظاهرات صح؟
1: هو عملوا لي
0: بعد مظاهرات ثبت على الصهاينة، وكمان في هودي الاولاد الصغار اللي بكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع جني بخصوص لقيامي، يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعة 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجنة. وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الإسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين أبي يخدموش بالجيش، نحن أهل الجولين، يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم أتعبد واحد.
2: So last night
3: you were in Ramallah. البارح كنا احنا في رام الله.
2: Big audience, quite a diverse audience, but
3: they're
2: a Ramallah audience. Ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities.
4: وأكثر كمان يعني في تحفظ يعني أكبر.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
0: For me, on my set, this
2: it's actually quite dramatic.
0: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
5: بفكر هي هذه تعني المنديل يعني نتفق إحنا والله على وأنت جاي تعمل الكوميدي يعني أنت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم إنه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
6: إنه أكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في أكثر اعتبارات يعني فاهم؟ في إشي بالدين يعني أنا واجهته كانت أشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك بس إنه بس كملت يعني مش إنه هاي بس بقول لك
2: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
0: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
0: yes,
2: perhaps, but
0: exactly.
2: Not to attack them.
0: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing to everybody. خلاص. It's make me dying inside. Who's come to watch me? At least الناس اللي جايه تحضرني تتغير. تطلع مع اسئله، تفكروا الموضوع. كان في محجبات امبارح. بلش شو اسمه؟ استغفروا الله، عصبوا، صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلموا علي. They accept me. That is a change.
4: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء بس هاي البلد سام يعني لازم تفهم انه ردة الفعل دائما مش متوقع مش ما بتتوقعيش منه مشي
0: اوكي وي ويل دو ات اي ويل Take this 5 minutes and put some.
2: And put another 5 minutes, yeah.
7: If we practice it at some point tomorrow.
4: Maybe like.
0: Let's try to laugh, okay? It's worth me.
2: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
0: Sadly,
2: yeah. Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this.

0: new show on tour and it's a storming success and we're going to kill everywhere. But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
1: It's difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe.
2: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
3: Yalla!
4: Yalla!
3: أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشو. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا هو بحرنا. حسيت بضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفه على الشط وعنا برندة كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي بستمتع بغروب الشمس. وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من الكراديات من الجبات من البراكين من المسبات
1: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the Mazad. And now we have a big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
3: زي ما انت شايف مطبات سيارات شوارع حديد

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريحنا مده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب، لو مسكوني شو ممكن يصير، وهذول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints

0: Even more weed, more gods, more.
1: She can. She can she'll play it. She'll play it. Fine. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
2: But هذا جزء كمان من طبيعة, it's their way of reacting.
1: Yeah, and that's good. They enjoyed it.
2: فما تحاول تدفع الأشياء إنه لازم تكون هيك
1: في كل محل. And this will be different again. So just trust.
2: هذا حيث كمان تكون ممكن يكون أكتر هيك. فهم عليك في كتير ناس.
3: Even in Haifa, I'm not sure what.
2: How the reaction will be.
3: I don't want to expect anything.
0: Yeah.
3: Just want to be here.
1: Yep.
3: To
2: and just do the show.
1: Absolutely.
2: Yeah.
4: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا جيتها هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعر ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر, متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره, وكأني بتنقل من محل لمحل, أنا بقولش إيش, أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي, بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير, أول حالة تنمر كانت من أمي. متأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل, ثقتي بحالي مهزوزة, مش عارف أتقبل مين أنا, شكلي منيح مش منيح, شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك. بعرض أمك يعني, وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي, شو بتسوي أنت بحياتك خي يا حبيبي؟ إجمل! تقبل حالك, آمن بحالك, هقبل الكش هاي تبعتك واطلع كشكش خفش. بعدين انت فنان, الفنان لازم يكون مشرشح, الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع, لازم تعاني عشان تقدر تضحك, لازم تعاني. نعم اسمك والخرا. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي, في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين, من الفلسطينيه انا عارف اللي هو. تحمست انا هيك قلت له, وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو, روح لغاد, روح لغاد لانه هاي لب المعاناه, روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انطفت ورحت مباشره على رام الله, قلبت الحاجز بسهوله. متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف إنه فيش عندي تصريح, متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط, بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح, راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا, وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم أنا فخور بحالي, زي ما قال محمود درويش بعرف شو قال, قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش, نحكي أشياء جدية عن الوطن, الوطن ممنوع نضحك عليه.
5: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا, يعني انت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش اسالك سؤال.
4: اسال حبيبي.
5: عن جد انتو بحيفا هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
4: طبعا احنا بحيفا نلبس هيك, كل عرب حيفا بيلبسوا لباس موحد زي هيك, كشي نظارات قميص بنطلون. شايف
5: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا؟
4: نعم كيف بيلبسوا
5: هيك؟
4: هذا الموحد عندكم
5: تي شيرت راكز اسود, بنطلون راكز, بوت راكز, يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك, بت... تتطلع الواحد فينا بتشوف

0: dalamı.
1: يا لا رمز دلمي
0: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما ما مش
1: قصدي شرف ربك اسكت
0: والله العظيم
1: رمز دلمي
0: انا مش قصدي والله العظيم
1: ايش قصدك يعني انا مش دلمي
0: انت فاهم قصدي انا يعني
1: انا مش فاهم قصدك انا مش دلمي
0: احنا يعني
1: طب استنى شويه ناخد نفس ايش لازم اعمل عشان اكون زلمي
0: مش عارف
1: شو اذا بلبس بلوزتك بصير زلمي
0: والله يمكن امسك
2: مالك؟ مالك؟ كيف إسا؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش سامع؟
3: هيك عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟
4: أسا الريفيو أنا أي عرض فيه هون؟
3: عرض رام الله عرض رام الله يلا ويجو رام
5: الله خلص مطمس
3: استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين خلصت؟
6: ساعة ولك هديني بيت ساعة 7

0: جماعة في عنا full audience في عنا full audience.
1: You're in between these lines.
2: Building anything sustainable in Palestine is really hard.
1: So the line is.
2: I wanted to take on that challenge to make a stand-up comedy scene in Palestine.
1: Come here.
3: Hey,
4: one last hug.
1: You do your trousers up as well.
5: Yeah.
1: I love you. You're amazing. And you're very, very funny. The audience are going to love it. And that's all this show needs now is an audience.
6: Yes.
7: Thank you,
8: Sam. Let's do it.
9: We love you.
10: Yeah.
0: Yes.
1: Go.
0: شرفك تشيل هاي الميوزك.
9: لا مش أنا حاط.
0: شرفك تشيل.
1: We go now.
0: شرفك تشيل.
2: In Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
11: خرفك عن قصة هالبطيخة.
12: كلي وانتي هاتم.
11: بكينا عندها حماية عايشين. أنا وسلفاتي ثنتين. كل يوم يأخذونا على السهل الصبح والعصر. كل يوم الصبح والعصر. هسا بكو زارعين 20 ديلم بطيخ. 20 ديلم تخيل. صارت البطيخة هيج. طب هسا بدنا أجي عبالنا بدنا بطيخة. لا. ممنوع. يعني إذا بتقطعن البطيخة البيت خلص. يعني بثمرش عار ما انت البطيخة كمتنع كمت كلت لسلافاتها كلشن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحد بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجرة بنسرك بطيخة بيي يما ظهري يا بيي معلك يما معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجرة بس من فرجيش فيها تعالي هسه بدنا نسرك البطيخة سرقنا البطيخة لقطناها وهي من بطيخنا أبيه فتحناها هيك بالحجر وأكلناها بقى جاي عبالنا طب أكلناها وخلصنا طب والكشرات بحس بتشوفين شو بدنا نعمل قال لي طيب شو عندك شو رايك بدنا نسخمها ولا نحطها هنين بالشوفن بظرف بالشوفن أقول كنا نبحش بالأرض ونكبرهن أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وروضحنا ولا قد إنه الغازي غازي
2: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here because this country, more than any other country, needs discussions, laughter all the time.
12: لما يبكين الجيرات كعبات بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن
11: بحب ابسط الناس والله انه بضل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت اضل قاعد
12: خلاص
11: شو
12: خلاص انا اتجوزت وحده وعشت برا بطلت اسال عنكم وانت لحالك هون ختياره
11: لا لا لا كل شيء
12: شو كل شيء تخيلي انا تقاعد في اوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي
11: لا بعيش
12: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
11: لا لا لا هي ابكى احزن هذا احزن واحد بالعالم حزيني ابكى
12: تعبتي علي
11: ولا تعبتي علي ولا ما تعبتش عليك يعني ما شفت حالك لانت هالكدي
12: لا كيف كانت شختي وانا صغير
2: There are so many stories from across Palestine. I wanted to bring these stories together through comedy. That's why I started the Palestine Comedy Club.

0: Oh yeah.
1: قالت يانا من بتقوى ثلاجة هتغسلة
2: ثلاجة هتغسلة
3: خليني المرة موت
4: احنا هون احنا الطلق
5: احنا الطلق احنا الطلق
6: هذي شيوخ من الخليل طب زحلق زحلق
7: مالك
8: مالك
9: صارك ما بيفيدك ولا بيحبك ولا بيجيلك ولا حدا معه صغار يعيلك ايه فصاك البيت

0: قوة الإيمان عن جد أنا إنسان منيح عن جد بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات، ثلاث مظاهرات صح؟
1: هو عملوا لي
0: بعد مظاهرات ثبت على الصهاينة، وكمان في هودي الاولاد الصغار نكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع جني بخصوص لقيامي، يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعة 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجنة. وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الإسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين أبي يخدموش بالجيش، نحن أهل الجولين، يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم أتعبد واحد.
2: So last night
3: you were in Ramallah. البارح كنا احنا في رام الله.
2: It was a big audience, quite a diverse audience, but
3: a
2: Ramallah audience.
3: كنا في
2: جبور جبور رام الله.
3: Tomorrow
2: we go to Nablus. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities.
4: وأكثر كمان يعني في تحفظ يعني أكبر.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
0: For me, on my set, there's...
2: it's actually quite dramatic.
0: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
5: بفكر هي هذه تعني المنديل يعني نتفق احنا والله على وانت جاي تعمل كوميدي يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
6: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات يعني فاهم؟ في شيء بالدين يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك بس انه بس كملت يعني مش انه هاي بس بقول لك
2: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
0: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
0: yes,
2: perhaps, but
0: exactly.
2: Not to attack them.
0: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing. To everybody, خلاص, it's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي جاي تحضرني تتغير, تطلع مع أسئلة, تفكروا الموضوع. كان في محجبات امبارح, بلش اسمه, استغفروا الله, عصبوا, صح؟ بس طلعوا بيضحكوا وسلموا علي. They accept me. That is a change.
4: منيح إنه إحنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء بس هاي البلد سام يعني لازم تفهم انه ردة الفعل دائما مش متوقع مش ما بتتوقعيش منه شيء
0: اوكي وي ويل دو ات اي ويل Take this 5 minutes and put some...
2: And put another 5 minutes, yeah.
7: If we practice it at some point tomorrow.
4: Maybe like...
0: Let's try to laugh, okay? It's worth me.
2: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
0: Sadly,
2: yeah. Anywhere else you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour. And it's
7: farther.
2: A storming success and we're going to kill everywhere. Yeah. But that's... kind of the point of doing this project and doing it here.
1: difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
8: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
9: Yalla. جاهزين
10: مديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. تعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسب تضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفة على الشط وعنا برندة كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من الكراديات
11: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the mazad. And now we have a big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
12: زي ما انت شايف. مطبات، سيارات، شوارع، حديد.
13: So this is a romantic walk, isn't it?
12: Yes, romantic, beside the wall. Sam beside the wall. Yo, Beit Awa. Beit Awa wall. Yes, do more.
13: Look at the fridges. This is fridges.
12: Fridges. ثلاجات غسالات. ثلاجات غسالات.
13: Yes, this ثلاجات is fridges. غسالات washing machine.
11: Bet Awa used to be very beautiful. It was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.
8: In 1948, big parts of Palestine was occupied, and the Nakba happened. Hundreds of thousands of the Palestinians were displaced from their homelands. 1967, the rest of Palestine and Golan Heights was occupied. In 1993, the Oslo Agreement divided the West Bank into three areas, A, B, and C. Every time Palestinians need to travel from any area to any other areas, we need to pass by multiple checkpoints. But we wanted to tour the Palestine Comedy Club all over the occupied Palestine. We got shows booked already in Ramallah, Nablus, and Jenin in the West Bank. And also we got shows booked in Jerusalem, Haifa, and Nazareth, where Palestinians live fully under the Israeli system. And in the occupied Syrian Golan Heights, where Iba is from. Great! The problem is that only Hanna and Iba can do all of these shows because they live outside of the West Bank and they have an Israeli ID. But for me, Diana, Khalil, and Raed, because we are Palestinians living in the West Bank, we are not allowed to go outside of the West Bank without a special Israeli permission. In order to apply for an Israeli permission, we first need to apply for a biometric card. And after all of that, they can just say, no,

أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او

0: actually.
1: It was important to put your place and the fact that you're from here in the context of all those other places that are represented in the show, and to somehow reflect what you think other Palestinians who don't have access to the sea might think of you.
2: Yes.
3: Let's take a picture of us here.
2: Yes.
3: Haifa!
4: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
5: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show, and how to acknowledge that we're in Haifa.
6: Yeah.
5: We'll start with Ivan. Hopefully she'll join us. This is her audience, and she's used
7: there is,
5: to this vibe.
7: I need to push it even more. More weed, more gods, more.
5: She'll play it fine here. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
6: But this is also part of it's their way of reacting.
5: Yeah, and that's good. They enjoyed it. And this will be different again, so just trust.
7: Even
0: in Haifa, I'm not sure
7: how the reaction will be.
0: I don't want to expect anything.
7: Yeah.
0: Just want to be here.
5: Yeah.
7: And just do the show.
5: Absolutely.
7: Yeah.
8: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا جيت هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر. متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره، وكأني بتنقل من محل لمحل، أنا بقولش إيش، أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي، بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير، أول حالة تنمر كانت من أمي. بتأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة اجمل بشرف ربك. بعرض أمك يعني، وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي، هيك شو بتسوي أنت بحياتك خيي حبيبي؟ اجمل، تقبل حالك، آمن بحالك، اقبل الكشة هاي تبعتك واطلع، كشكش، خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك والخرا. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه، انا عارف اللي هو تحمست. انا هيك قلت له، وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد، لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله. متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممهند، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممهند قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم نعم، أنا فخور بحالي. زي ما قال محمود درويش، ما بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن. الوطن ممنوع نضحك عليه.
2: هات نعير هون.
3: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني أنت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
9: اسأل حبيبي.
3: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
9: طبعاً احنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشي، نظارة، قميص، بنطلون. شايف؟
3: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
9: نعم، كيف بيلبسوا؟
3: هيك؟
9: هذا الموحد عندكم.
3: تيشيرت راكز أسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، تطلع الواحد فينا بتشوف زلمة. ها،
9: يا لا انا مش زلمة.
3: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
9: قصدي. شرف ربك اسكت.
3: والله العظيم
9: انا مش زلمة.
3: أنا مش قصدي والله العظيم.
9: إيش قصدك يعني؟ أنا مش زلمي؟
3: أنت فاهم قصدي أنا يعني؟
9: أنا مش فاهم قصدك. أنا مش زلمي.
3: إحنا يعني.
9: طب استنى شوي، ناخد نفس، ناخد نفس. إيش لازم أعمل عشان أكون زلمي؟
3: مش عارف.
9: شو إذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
3: والله يمكن. امسك.
9: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟ هيك.
10: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
11: أصعد ريفيو عن أي عرض فيه هون؟
10: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا وي جو.
12: رام الله خلص،
10: مطمن. ستاند أب كوميدي بلد، ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغايرة في فلسطين. خلصت؟
13: يا
14: ساعة 7

0: For me, as a Palestinian artist, it's very important to perform in Jerusalem. It is the capital of our country. And it's occupied. But for Palestinians, the West Bank, we cannot go there easily. It is surrounded by checkpoints and soldiers everywhere. Israeli law stops us from going there. So it's very important to perform at the Palestinian National Theater in Jerusalem. I've been traveling and performing all over the world, but not in Jerusalem.
1: من عش التبابيل من بلاد تطلعش تشحرش فيه براش تخك بجرك بلاد المطبات بلاد الطباء الأسنان من عاصفة الانتفاضة
2: عش حربي
1: أنا حد كثير مشهور معروف عندنا في البلد وين ما بمشي الناس بتطلع فيه وبتضحك
3: والله هبيلي آه
1: هبيلي في لندن هبيلي في نيويورك هبيلي في سيدني انا هبيلي في السودان انا هبيلي انترناسيونالي

0: In Palestine, we do not have any control over our daily life or even our future. Making, creating comedy, it's all about observing, questioning, allowing others to question you about what you think is normal. That's almost impossible here in Palestine. When we started this project, we had no idea where it would take us.
1: يلا يلا في 80 اوريدي
2: بدنا نفتح
1: جماعه في عندنا فول اودينس في عندنا فول اودينس
3: You're in between these lines.
0: Building anything sustainable in Palestine is really hard. I wanted to take on that challenge, to make a stand-up comedy scene in Palestine. In Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
4: خرفك عن قصة هالبطيخة
5: كلي وانتي هالتعمل
4: بكينا عندها حماية عايشين أنا وسلفاتي ثنتين كل يوم يأخذون على السهل الصبح والعصر كل يوم الصبح والعصر هسا بكو زارعين 20 ديلم بطيخ 20 ديلم تخيل صارت البطيخة هيك طب هسا بدنا أجى عبالنا بدنا بطيخة لا ممنوع يعني إذا بتقطعن البطيخة البيت خلص يعني بثمرش عاد ما انت البطيخه كم تنع كومت كل ثلاث سلافات كل شن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحده بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجره بنسرق بطيخه ويي يما ظهري يا بوي معلك يما معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجره الناس من فرجيش فيها تعالين هسه بدنا نسرق البطيخه سرقنا البطيخه لقطناها وهي من بطيخنا ابي فتحناها هيك بالحجر واكلناها بكت جاي عبالنا طب اكلناها وخلصنا طب والكشرات ما حس بتشوفين شو بدنا نعمل قال لي طيب شو عندك شو رايك؟ قال لي نسخمها ولا نحطها هنا بالشوفن بظرف بالشوفن اقول كنا نبحش بالارض ونكبرهن أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وروضحنا ولا قدرنا الغازي هذي
0: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here. Because this country, more than any other country, needs discussions, laughter, all the time.
5: لما يبكين الجيرات كعبات بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن
4: بحب ببسط الناس والله انه بظل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت اظل قاعد
5: خلاص
4: شو؟
5: خلاص انا تجوزت وحده وعشت برا بطلت اسال عنكم وانت لحالك هون

0: بحري
1: هذا بحري
2: هذا بحري
3: هذا بحري
4: هذا بحري
5: اوه ياه
6: قالت يانا من تتعوى ثلاجات غسالة
7: ثلاجات غسالة
8: خليل المرة مولا سيما هون
9: احنا الطلق
10: احنا الطلق
11: احنا الطلق
12: هذي الشيوخ من الخليل ما بزحلق لحلق
13: مالك
14: مالك
15: صارك ما بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حدا معه صار يعيلك ايه قصة اللي بيقيلك ايه بيحبك ايه بيشيلك
16: هس هس هس هس هس هس
17: يلا وهس هس

0: قوة الإيمان عن جد أنا إنسان منيح عن جد بيطلع لي فوت على الجنة أنا إنسان كثير منيح عملت كثير أشياء منيحة مثل طلعت مظاهرات صح؟ عملوا لي طلعت مظاهرات ثبت على الصهاينة وكمان في هودي الأولاد الصغار اللي بكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف كمان اشتريت المصحف مع إني درزية بس اشتريت المصحف فإنه تاني أطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي يعني أنا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي بس إنه مش عالصبح الساعة 8 11-12 بكون تمام لا؟ يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم أو كمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم هذا الجندي الإسرائيلي اللي على المشمار قبول هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين أبي يخدموش بالجيش نحن أهل الجولين يا رب قادر يا حق عليكم عليكم أبي تعبد ويه
1: So last night
2: we were in Ramallah.
1: It was a big audience, quite a diverse audience, but
2: they were
1: Ramallah audience. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities.
3: وأكثر كمان يعني في تحفظ يعني أكبر.
1: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
4: Yeah.
1: But where do you think they are in your own set?
4: For me, on my set, there's...
1: potentially quite dramatic.
4: Yeah.
1: No, it's not. Come on, it isn't.
5: بفكر هي هذه تعني عمل دين يعني نتفق احنا والله على وانت جاي تعمل كوميدي يعني انت قاعد تضحك على الدين الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريحنا مده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهرب التهريب، لو مسكونا شو ممكن يصير، وهذول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
3: Just parking, and let them work inside.
4: Don't have any control on this situation. Just waiting. Waiting. And when I saw them with this silly hat. You know how to laugh. Even in this situation.
5: Yo, yo, yo!
6: Excuse me. With this hat, I was like...
7: I love the hat. Yeah, you went to the gift shop to buy hats.
8: Ladies and gentlemen.
9: صرخة شاوت انرجي هبل
10: يلا جاهزين

0: مجموعة إخواني وأخواتي من فلسطين، من الفلسطينية، أنا عارف اللي هو حمست أنا هيك. قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد لأنه هاي لب المعاناة، روح عاني مع إخوتك وإخواتك الفلسطينية. وإذ بي أنتفض ورحت مباشرة على رام الله، ألطت الحاجز بسهولة، متأسف إني ألطت الحاجز بسهولة، متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم نعم، أنا فخور بحالي زي ما قال محمود درويش، بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو أحكيش، نحكي أشياء جدية عن الوطن، الوطن ممنوع نضحك عليه.
1: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني انت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش اسالك سؤال.
0: اسال حبيبي.
1: عن جد انتو بحيفا هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
0: طبعا احنا بحيفا نلبس هيك، كل عرب حيفا بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشة، نظارة، قميص، بنطلون. شايف؟
1: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
0: نعم، كيف بيلبسوا؟
1: هيك؟
0: هذا الموحد عندكم.
1: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع على الواحد فينا بتشوف زلمه.
0: يا لا انا مش زلمه.
1: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
0: قصدي. شرف ربك اسكت.
1: والله العظيم
0: انا مش زلمه.
1: انا مش قصدي والله العظيم.
0: ايش قصدك يعني انا مش زلمه؟
1: انت فاهم قصدي؟ انا يعني
0: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمه.
1: احنا يعني.
0: طب استنى شوي، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمه؟
1: مش عارف
0: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمه؟
1: والله يمكن يمسك.
0: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمه ولا مش زلمه؟ زلمه ولا مش زلمه؟ زلمه ولا مش زلمه؟ سامع؟
2: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
3: أسعد ريفيو عن أي عرض فيه هون؟
2: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا ويجو.
4: رام الله خلص، مطمس.
2: استاد كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
5: ساعة ولك هديني بيت ساعة 7.

0: I've been traveling and performing all over the world, but not in Jerusalem.
1: منعش الدبابين من بلاد تطلعش تشحرش فيه بلاش تخك بجرك بلاد المطبات بلاد الطباء الأسنان من عاصفة الانتفاضة
2: عايش حربي
1: أنا حد كثير مشهور معروف عندنا في البلد وين ما بمشي الناس بتطلع فيه وبتضحك
3: والله هبيلي آه
1: هبيلي هبيلي في لندن هبيلي في نيويورك هبيلي في سيدني انا هبيلي في السودان انا هبيلي انترناسيونال
0: All of us were nervous we were tired from traveling and it was really hard to make them laugh
4: Jerusalem. It's tough.
5: Yeah.
4: Well done, though. You won a round.